0: Good morning, Kerek Monferon. Welcome to your radio, Radio Campus.
1: Приятели, господин, вы зайдете по Радио Кампус.
2: Доброго дня, вас витаю.
1: Welcome to Radio Campus.
3: Bonjour à tous.
4: Rose Bachar, خوش آمدید
2: به کلام. Salam, Bachar, خوش آمدید به
5: کلام. مرحبا بكم في كلية الراديو.
6: Radio Campus, c'est super.